دوري اي دوري وقعدان قواش تصوري يا حنا دوري اي دوري وقعدان قواش تصوري يا حنا دوري

0: هيك عليه. دي عمرك انت؟
1: 11.
0: 11 سنة؟ انت كنت بالحرب كل الوقت؟
1: حربان.
0: كيف؟
1: مرقت علي حربان.
0: مرق عليك حربان؟ انت مرق عليك حربان؟ اي حربان؟
1: حرب 96 وحرب 2006.
0: قد كان عمرك 96؟
1: عمري 13.
0: والله؟ ايها كانت اصعب هي ولا هيدي؟
1: هي بكتير.
0: ليه؟
1: وهيدي شهر 33 يوم، هديك 16 يوم.
0: لك خبرني شو صار علي بالضبط.
2: هون كنا انا وكريم متخبيين بالملجأ، كان صارنا شي 3 ايام ما وقفوا ضرب. كريم كان كتير زعلان لان خالته ماتت. مره قال لي اعطيني حفيجه، قلت له امشي نلعب. صرنا نلعب مع بعضنا انا وكريم وطارق، شلنا السم من خالته ومعشرب.
0: تفزعت؟
2: ايه، بس طارق بده يصعد يسحب من الغبر، حدك على الحاجة يطلع غبره ورا.
0: مين طارق؟
2: طارق مات هلا، كان صغير قد كريم، كانوا يضلوا ملزقين ببعض. قد ما كان في غبره كل شيء صار يصعد ويضل يصعد، ما قدر يتنفس. قامت امه خافت وقالت اني رايحه اجيبه بسرعه. اجيبه؟
0: شو هني بيجيبوا؟
2: للادويه تعون الربو. بس هو راح معه ما قبل يبقى لوحده. بعد شوي بس راحوا سمعنا ضربه قويه كتير، صارت البنيه تعمل هيك وهيك، كلهم صاروا يقولوا رح ننضيف نحن وعايشين.
0: كريم شو صار فيه؟
2: هرب تنجيب طارق عشان ما عادش في عنده حدا غير طارق. قمت زدت انا بدي اركض وراه، انا وطاهر شفته عم يركض من بين الدخن، كان في بعض ضرب كتير. بعدين اجت السيارات.
0: اي سيارات؟
2: سيارات الاسعاف اجوا لياخذونا. كان في 2 اسعاف وجيب للتلفزيون سيارة صغيرة وفان.
0: ايه وبعدين؟
2: كريم راح بتجيب لحاله.
0: انت شفته؟
2: كريم شفته من بين الدخن، واحد لقطه فكرته رح يحزق له كنزته، جاب له اياه بيه من امريكا.
0: مين لقطه كان؟
2: واحد زلمه من الصحافه الفرنسيه.
0: لوين عرفتون اخذوه؟
2: قد ما في قصف كل واحد طلع بسياره، كل سياره راحت

بيجهزوا ويعملوا وبيرجعوا بيجوا بيضربوك وبيقولوا لك انه عملنا وقفت لك نار وبيرجعوا بيضربوك. صار في عندنا غارة الصبح بهيدا البيت استهدف الطيران الحرب الاسرائيلي الساعه 8:30 الصبح. عالم كانت نايمه موجوده، اطفال، المراه ولدين وجوزهم وشاب مدني، كلهم مدنيين كانوا بالبيت نايمين بامان الله. على اساس صار في وقفه اطلاق نار امبارح من العدو الاسرائيلي، مع العدو الاسرائيلي من سنه 48، ما فيش مش من هلا، من 48 وهن على طول خداعين. وقفه اطلاق نار، وقفه اطلاق نار ليجي

0: هذا الشعور صار له 4 أشهر متمناه ناطرينه. نحن ولا يوم قطعنا الأمل إنه نرجع على ضيعتنا وعبيتنا. نحن بنقول لكل شاب مستشهد شكرا لإلك، شكرا لإلك، شكرا لإلك.
1: مبسوطة، شكرا لإيران. وكما

0: بالنبطيه منكوبه، بس هينه قدام انه يبقوا عنا بالارض. هينه ان شاء الله هي النكبه كلها بشهرين ثلاثه تلاقيها ان شاء الله رجعت تحيه في المدينه من اول وجديد. بس الاهم انه الاسرائيلي فل من عنا ان شاء الله. جينا نتفقد هالاضرار وراجعين فلين على صيدا ان شاء الله. متأملين يومين ثلاثه اذا صمد هالوقت الأمار حتلاقوا هون النبطيه بلش الشغل فيها دغري ليل ونهار 24/24.
1: بفتره كنا فينا نظهر شوي، باخر 15 يوم ما عادش قدرنا طلعنا، حتى الاسعافات ما عاد قدرت تحركت. تبعت علي كيف؟ ضلينا بالبيت، قطعنا من الخبز، صرنا ندبر حالنا، نسلق بيض. عرفت علي؟ وصامدين، وعدين.
2: طالما هذا العدو المتغطرس على حدودنا، طالما ما في سلام معه. السلام تفرض القوة، والقوة اللي أثبتتها المقاومة هي معادلة ردع بيننا وبينه. يمكن مطولة، يمكن يصير سلام، لكن نحن لا نأمل لهذا، هذا ابن آول لا نأمل له.

0: ليش بخلي؟
1: معقول كثير، انا بصير هي هلا بنشوف عارا اذا بدك تسالي بركي من نفس الضيعه كانوا.
0: بدي اسالك عن صبي صغير كريم مسموح اصبر مثلك هيك عمره 6 سنين، شو مره التقيت فيه شفته هون؟ جيت من دبي لانه علقت بدي فتش على ابن واختي. كانوا بخربة سلم. وقالوا لي انه نزلوا لهون على مدارس، بدي اشوف
2: مدارس سايبر.
0: على مدارس سايبر؟
2: ايه مستشفى تبنيه
0: ممكن. مستشفى؟
2: مستشفى تبنيه. برميش، هذه عشتي بتحبون لي هونيك يا اخي.
0: مرحبا، عم فتش على اختي وابني. هن من ضيعة خربة سلم، تعرفوا شي عن هالمنطقة؟
3: انا وينك انت يا اولادنا والعبيد وحياتي القرآن اننا عرفنا عن اسمنا.
0: ليه عم تبكي؟
3: خير خابهم برسلوا سيئة. لا لا لا، شوف اولادي بس، شوف لي ولد واحد منهم.

0: مجبور على ايه؟ وين معقولة حدا نشافه حدا
1: حدا بيعرف حدا ما حدا حدا بباله ولا حدا يمكن امسى ينسى ولاده.
2: انا نسيت ولادي طلع مع بيك اب قال لي ابني بالسيارة ما بيسع احنا 15 نفس رحت قالوا ولادي اثنين ودشرت ولادي بالجراج فهمت عليك
0: تركتيهم
2: تركتهم

0: من هدنا صرنا على الضيعة من هنا هنشتريهم ميتين وعليهم البيت. جاوز بسلفة وسلفتة وأربع وليد صغار وبنت عمي وصوها برا 11 واحد. هدنا هيك تصير بعد. صار تضرب على العار كانت تضرب على الأطفال وعلى النسوان تضرب. وإن في جماعة تضربها. بنت عمي برا اللي ما بوصوها بجيب البيت. عندها بنت حرام.
1: تغريد مكتي يا ماريا هات لمي في بجابي 150,000 اعطاني لبيت.
0: عندها ما هي بنت عندها بنت حرام قالت في 150,000 طيها لبنتي بالجايب وميت. شو حصلنا يعني شو حصلنا؟ كله على رد البيوت وكله على رد كلهم بيرجعوا ها بس الروح بترجع ترجعش الروح.

0: طلع زراعي بس انت ما بتعرفها طلع زراعي يعني نحن اجا عارف طلعات ترابه كلها عن اودي هلا ما فكشت خاطري
1: الا الحقيقه الا انا ما في طلعات ما فيش الا هيدي الطريق

0: كتير صعبة تسلكوه.
1: كل ما سيارة بتجرب تمرق على هيدي الطريق عم يستهدفوه.
0: بس مرة كويسة كتير يا ريس.
2: وادي تمرق في الطريق الصينية بسموه وادي القتلة، وحزب الله بسميه وادي الشهداء.
0: بعد في إسرائيلية
1: مش معروف،
0: ما شفت شي حدا على الطريق.
2: يا خيي ما شفت حدا، ما ببينوا شو شي بتعمل زلمة. موت زلمة ببيروت
0: عم بيقولوا في وقف إطلاق نار.
3: قاموا الإسرائيليين عملوا عملية، وعبكرة رايحة تاخد الست تشوف ابنها عضاه.

السنة 1100 مليون جنيه، بنصرف على الخطة حوالي 400 مليون جنيه أو 500 مليون جنيه. إذا دعا الأمر إن احنا نوفر 50 مليون جنيه

0: تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا الراديو.
2: عم تسمعوا راديو الحارة.
3: تسمعوا راديو الحارة.
4: تسمعوا راديو الحارة. تسمعوا راديو الحارة.